0: بكل يا ولي وتولي سال
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيندي
2: يسر
0: مايو
2: عمر كاروكي با
0: كاروكي
2: يا
3: Today's hottest hits with power 91.3 FM Turn up your radio. Good music lives here.